0: واسمع وراك رايح اروح لهنا
1: اش كاين عمي صالح
0: خلصني
1: راني خلصتك
0: ما خلصتنيش وعلى بالي هادي شحال انت تخدم فيا واليوم على السيد كي واحد الكذاب عمرك ما خلصت الطفره دايم تصمت على الناس يا خويا خلص لي قهوه يا خويا خلص لي كسكرو وبعد ما تشم البوشون تبدا تشريها للناس ودير لي الهرج في القهوه
1: يا عمي صالح مانيش خدام
0: يا عمي كعينك تخدم انت يا عمرك ما خدمت وعمرك ما تخدم شحال من مره صابوا لك الخدمه وجيو ينوضوك مع الصباح ما بغيش تروح والفرقه حتى لستة تاع العشيه
1: يا عمي لبح
0: تعرف واش نقول لك كريدي لي مسال راه وسمع بصح بالك زيد دور عندي في القهوه فهمت هيا قلع